خدوش نت كبيدي جوش اللي خانا برفم جس هندوش نت برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك مو بيا بتسي كانو غيبي سخ ما فتعدو جمو تسوكن يكبرن يتسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صورت الدرك